وزاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل.

وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه

مصنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة

وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من

نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابته

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك

فأصحاب مدين فكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن

لهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Taha Suresi 1-12. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mürselab Suresi 1-40. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 11 ila 19. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Şuara Suresi 141 ila 159. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Duyanların sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 60 ila 70. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kral Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ahzab Suresi 31 ila 36. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم